طه حسين شراين، لتا منجشكر، تن محمد رفيني، كوه نور فيلم لو سنزات لور تمسكانين بين شكيل بداني يا لويان سكانين بين نوشاد كاستا استنگ ني بسند بهار فيلم لو لتا منجشكر ني سانچيس لپولين حسرت جايپوري تمكاني اهلو ويان سكن شانكر جاي كيشن.